السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأصحاب مدين وكذب موسى للكافرين ثم خست كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

حاجة داسة نتي مسجز مسجز خوي جي آواز اوكي دي جزيدينا عباد يما عباد ديرا ديرا مننا سلام باي مي حسن يما سوابي اتلينا سوابي اتلينا خجي سلام باي سنگي مي ايمن فرام يا حسين

كدر من دوز أستاذ ناجي قمنا رخصتي لم جي إجازة لما زما سهر زما ما خامس تاشو زما رها زما أرام تاشو أو ما دا خبل زندگي يولم هراكا زما چی سمرا عمر پاتی دی تمام

والله من ظلم كون کے للعبید پبندگانو باندی ومن الناس و بعض خلقنا من آدی عبد اللہ چی عبادت کی دا اللہ علا حرف پیو غال پا شک باندی فَإِنْ أَصَابَتْهُ كَجَرِ أُرْسِدَتْ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ سَخِيرٌ مُطْمَئِنٌ شِ بِهِ پَغِوَانِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ كَجَرِ أُرْسِدَتْ فِتْنَةٌ سَمُصِيبَتْ إِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ الْأُلْتَوْ غَرْزِي پَمَخْبَل باندي خَسِرَتْ